0: أتعلم اللغة العربية. كنز الحروف لماريا أماتا غاريتو، تأليف ماريا أماتا غاريتو ورشيد بن حاج. الأستاذة مقدمة الدروس المصورة دليلة حياوي. التدقيق اللغوي وإعداد النصوص دليلة حياوي هند عكي. إخراج رشيد بن حاج. قواعد وتطبيقات. الاستفهام الجزء الثاني.
1: مرحبا بنا عاود مع بعضنا أعزائي المشاهدين. احنا يا عاود ان شاء الله نبداو إبحار جديد ونبداو رحلة جديدة دائما في عالمكم، العالم العجيب ديال اللغة العربية. الدرس ديالنا اللي فات كان الدرس ديال الاستفهام، ما شفناش الأدوات ديال الاستفهام كاملة، شفنا منهم يلاه أربعة. شفنا ما ديال غير العاقل اللي قلنا كنسولو بها فقط على الشيء، على الحاجة، يعني يكون الحاجة اللي ما شيء عقلة، اللي ما عنده العقل، ما شيء إنسان، ممكن نسول بها على الجماد ولا على النبات ولا على الحيوان. وشفنا ماذا اللي كنسولو بها دائما على الحاجة، على الحيوان ولا على الجماد ولا على النبات، ولكن ما كتكونش من وراها الاسم بحال ما كيكون من وراها الفعل. عمر من ورا ماذا قلنا ما كيكون اسم، كيكون دائما فعل، وعمر من ورا ما كيجي الفعل، كيجي دائما من ورا ما كيجي الاسم. شفنا اخر ومن قلنا كنسولو بها على الانسان. انسان مثلا نقدروا نقولوا ليه من انت ولا من انتي، على حسب شكون اللي كان مع من كنهضر، مع من كنتخاطب. نقول ليه من انت، يقول لي مثلا انا ابراهيم. من انتي، تقول لي انا امينته. ولكن الا قلت لها ما انت ولا ما انتي، راه كتولي معياره، زعما راك انت غير حاجه، راه ماشي بشر، ماشي انسان، انت غير حاجة، جماد ولا حيوان ولا يعني ماشي، كنزع عليه الصفة الإنسانية ديالو. وهاد الحاجة ما خصناش نغلطو فيها. ما كنسولو بها على الحاجة ولا على الحيوان ولا على النبات ولا الجماد. من كنسولو بها على الإنسان. ما نقدروش نقولو الكلب، نقول ليه من هذا الكلب، من الكلب، فهمتوني؟ من راها غير ديال الانسان العاقل، ماشي ديال اللي ماشي عاقل. ما شفنا حاجه اخرى اللي كانت هي الرابعه، شفنا متى اللي كنسولو بها على الزمن، على الوقت، وقلنا متى كتقبلهم بجوج، كتقبل الاسم وكتقبل من وراها يجي الاسم ومن وراها يجي الفعل. ومن حتى هي كتقبل الاسم وكتقبل الفعل. دابا قبل ما نشوفوا نكملوا الاسماء الادوات الاخرى ديال الاستفهام، نمشيو نشوفوا الزميل ديالكم عبد الحق اللي جات على خاطركم، نشوفوه اشنو دار في التمارين ديالو، واذا كان شي حاجه ما تصحح معاه نصحوها، ما كان شيء تكون هذيك هي ساعه الخير. يلا معايا تبعوني. السلام عليكم عبد الحق.
2: وعليكم السلام والف مرحبا وسهلا.
1: بارك الله فيك. ايوا اسمح لنا عاود، احنا يا جايين كبش حشيشنا وريشنا، جايين عاود نهجموا عليك.
2: حاجه بحال اللي كيقولوا تعبكم راحه.
1: لا لا يخطيك، بارك الله فيك. عبد الحق، عطيت لكم التمرين فيه ربعه ديال الجمل ما كاملاش، فيها غير الادوات ديال الاستفهام.
2: نعم استاذ.
1: صوبتيهم كاملين؟
2: تقريبا هما هذوك استاذ.
1: نبداو على بركه الله.
2: توكلوا على الله.
1: اي الله. السؤال الاول بغيت لكم، قلت لكم انكم تبداو بما، ما، وخليت لكم الفراغ ودرت لكم ماذا، وخليت الفراغ ودرت من، وخليت الفراغ ودرت الاخرى متى؟ ودرت الفراغ. اش من جمله لقيتي او لا اش درتي استعلامه باش تولي عندنا جمله مفيده؟ اش درتي
2: فيما يخص ديك الكوسه ديك ما كنت انا ما هذا؟
1: ما هذا
2: صحيحه استاذ؟
1: ما هذا بطبيعه الحال، ولكن غادي تكون كتعني بها يا حيوان يا شي حاجه.
2: نعم.
1: يا يا نبات.
2: نعم.
1: نبات ولا حيوان ولا جماد، يعني شيء.
2: نعم.
1: ما هذا راه صحيحه، لان قلنا من بعد ما كيجي غير الاسم. نعم. وهذا الى عقلته قلنا انه اسم اشاره. ما هذا؟ وهذه كانت العلامة ديال الاستفهام. عبد الحق شوف معايا واش هكا درتيها. ما ها ذا والعلامة ديال الاستفهام من بعد هذا.
2: لا علاش يا سيدي ما كدرش في اليمن؟ لا قناة حطيتها على اليمن.
1: لا بديتيها في الأول الكلمة.
2: ملي كنبداو على اليمن يا سيدي. لا
1: هي كنبداو على
2: العربيه كتبدا على اليمن. سمحي لي.
1: نعم. لا العربيه كتبدا على اليمن من اليمن لليسر.
2: ايه والحرف تا هو لا.
1: ايوا العلامه ديال الاستفهام خصها تجي في الاخر حيت كملات الكلمه

0: فين كملت الجملة؟
1: خصها
0: تجي في الاخر الجملة. فرنسكي اللي درتيها في الاول ديال الجملة راها كتولي اسبانية. فالاسبانية كيديروها في الاول، ولكن كيديروها مقلوبة، كيديروا النقطة الفوق والعلامة هكا. لا دائما العلامة ديال الاستفهام كتجي في الاخر ديال الجملة.
1: ايوا سمح
0: لي على هذا الشكل. نعم. وكتشوف الجملة بحال الا كتحضنها. على هذا الشكل هذا كيف شفتوا دابا.
1: واخا سيدي وسمح لي الصحة.
0: بطبيعة الحال الله هاوتي.
1: واخا نحيدها من القدام. ونرجعها في الاخر ديال الكلمة مفتحة على الجملة قلتي لي.
0: مفتحة تكون كتشوف جهة الجملة.
1: كتشوف الجملة هكذا ونقيطها من التحت.
0: بطبيعة الحال نقطة من التحت ما خصهاش توصل لعند السطر.
1: لا ما هذا.
0: ما هذا.
1: نعم سيدة.
0: ما بطبيعة الحال ما غيخصهاش الفتحة لأن كاين الألف ممدودة.
1: نعم.
0: ها خصها الفتحة.
1: نعم.
0: ذا ما خصهاش الفتحة لأن كاينة الألف ممدودة قدامها.
1: إيوا هادي غليطة أوسان.
0: ما هذا.
1: ما هذا.
0: ما عندي ما نسى.
1: أنا غنعاود نكتبها أوسان كلها صحيحة باش ما نبقاش.
0: يلا تفضل.
1: غاتسمحي لي نعاود نصلحها هنايا. نكتب ما هذا. ها وندير من الاخر ندير هذه من الاخر نكتب ما هذا. صافي استاذ هادي صححتها. ما هذا
0: عندنا دابا. ماذا ماذا
1: ماذا.
0: ايه اش قلنا كيجي من ورا ماذا؟ الفعل ولا الاسم؟
1: لا كيجي الفعل.
0: تبارك الله عليك.
1: ما عندنا شكرا.
0: اش من فعل درتي؟
1: انا كتبت فعل كتابة.
0: إيه؟
1: وكتبت ماذا كتب.
0: ماذا كتب يعني بحال قلنا في الدارجة.
1: اش كتب؟
0: اش كتب؟
1: اش كتب؟ نعم.
0: ماذا ماذا كتب؟
1: كتب. نعم.
0: اشنو كتب؟
1: هذه لها تشكيلة صافي. ماذا راه فيها بعدي كتبو كا تا
0: با
1: با
0: والعلامة ديال الاستفهام ياك ما كنتي دايرها تا هي في اليمن.
1: هذا التسم كله ماك السيدة.
0: معليش يلا ضرب عليها وديرها في في الجهة ديالها المناسبة.
1: واخا سيدة صحتها ينعاودها كلها باش تبقى كاع صحيحة مزيان باش نقرا عليها. ما دا ونكتب كا تا با
0: كا
1: تا با كا تا با وندير العلامة في الخير.
0: علامة الاستفهام.
1: الاستفهام ها هي. ماذا كتب؟
0: كان عندي من. قلنا من باش كنسولو على الشخص.
1: نعم.
0: على الإنسان. يعني إما نتبعو لها الاسم.
1: نعم.
0: بحال نقولو من الرجل.
1: نعم.
0: أو لا كنديرو نتبعو لها الفعل كنقولو من خرج. من دخل؟ من في البيت؟ يعني شكون في الدار؟ من اشنو درتي لها بالحق؟
1: انا كتبت من اخبرك. شكون اللي خبرك ياك استاذ؟
0: من اخبرك.
1: نعم
0: تبارك الله عليك. ولكن علاش هذا الفعل هذا ديال من اخبرك؟
1: من اخبرك
0: علاش حنا المغاربه كنقلبوا على الخبر؟
1: هي استاذ انت عارفه شي كيسول على الماكلة سي كيسول على الشرب ولكن حنا كنسولو غير على الخويرة الجديدة.
0: حنا غير الخبار.
1: ما كناش كان شي خبار. شكون اللي خبرك يا هذيك باش
0: من أخبرك؟ في اللهجات أو لا اللغات العامية يعني الدارجات ديال العالم العربي كنلقاو مثلا في مصر كيقولوا ازيك كيسولوا على الزي يعني اللي لابس الانسان في داك النهار ماشي الزي الحوايج ولكن الزي ديال يعني اش من لبسه عليها نفسك هذاك النهار عليها الروح ديالك داك النهار يعني واش قاليك ولا طايره عليك ولا كيقول لك عامل ايه يعني اش داير في

0: في الخليج العربي وفي العراق كيقولوا يشلونش، يعني كيسولوا على اللون ديال الانسان، ماشي اللون ديالو واش اسمر ولا ابيض، انما كيسولوا على المزاج ديالو، اللون ديال المزاج ديالو واش كحل ولا ابيض راشق ليه ولا خضر يعني فرحان ولا. حنا المغاربه كنسولوا على الخبر، اش خبارك؟ هنا ما بغينا نعرفوا لا بنادم راشقه ليه ولا ما راشقه ليه، كي لابس هذاك الثوب ديالو ديال ديك النهار ديال النفس ديال اش من ثوب لابسه، ولكن كنسولوا على الخبر. على اي متى، متى شنو كنعنيو بها عبد الحق؟
1: متى هي فوقاش ولا امتى؟ كنقول احنا بزاف، كنقول احنا بزاف امتى بالعربيه. صحيح، امتى؟
0: امتى قلنا كتقبل هم بجوج، كتقبل الفعل وكتقبل الاسم. كنقولوا متى خرجت، خرجت في الصباح.
1: نعم.
0: او لا متى العطله، العطله بعد اسبوعين مثلا.
1: نعم.
0: قول لي يا عبد الحق، متى اش من جمله درتي إيه باش تولي جمله، اشنو زدتي عليها؟
1: ايوا الله يفرحنا ويفرح كاع الناس كيف بغوا يعيدوا، وكسمع امتى العيد، امتى العيد، امتى العيد، بالنسبه متى العيد وصافي،
0: متى العيد
1: صافي.
0: نعم. ما عندي ما نسالك متى العيد، امتى العيد. ايوا كتسول على العيد، هي هي حنا في رمضان.
1: ايوا ما خفى شيء. بحال اللي كيقول الله يجعل ايامنا كل اعياد.
0: يا ربي يا ربي يا مولاي. ان شاء الله الجميع
1: بارك الله فيكم.
0: اعزائي، هادو كان هذا كان جزء من العلامات ديال الاستفهام. علامات الاستفهام راه مازال ما كملاتش، باقي عندنا فيها حويجات اخرين، احنا غادي نشوفوهم ان شاء الله مع بعضنا ونحاولوا نتدربوا عليهم، نديروا عليهم تمارين ان شاء الله.
1: صافي استاذ، نكمل التشكيله
0: بطبيعه الحال. تفضل.
1: خلاص انا ندير مان بحال اللي قلنا. اخبارك، اخبارك ومتى العيد،
0: العيد طبيعة الحال العين ما غاديش تحتاج الكسره تحت منها حيت كاينه الياء ديال المد.
1: نعم استاذ.
0: صلا عنبي،
1: انا غنعاود نكتبها حتى هي في الشطيط ديالها متى، وكون كلشي ان شاء الله مصحح
0: يلا
1: نبقى عند رضاك ان شاء الله.
0: الله عاودي، الله يجعل الرضا اللي نقلبوا عليه هو رضا الله سبحانه وتعالى.
1: هكذاك استاذه. العيد،
0: متى العيد،
1: ندير لها قدامها حتى هي العلامه، وهي هي العلامه متى العيد. شكرا استاذه، كل شيء في امان الله.
0: ما عندي ما نسالك.
1: شكرا استاذه.
0: دابا نكملوا ان شاء الله الدرس ديالنا ونحاولوا نتعرفوا على علامة الاستفهام اللي باقية، أو لا على الأقل جزء منهم لأنهم باقين شوية أطول. أعزائي دابا غادي نشوفوا واحد الأداة كنسولوا بها علاش، كنسولوا على المكان، كنقولوا في الدارجة فين. إوا فين أراها، كنقولوا لها أين، أين أين أين. ممكن نديروا معها الاسم او لا نديروا معها الفعل. كنقدر نقول اين ذهبت، اين ذهبت كتعني لنا يعني فين مشيتي. شوفوا معايا

0: أين أمي؟
1: فين أمي؟
0: أين أمي؟ أين ذهبت؟ أين
1: أمي؟
0: أمي
1: الأم بطبيعة الحال راها اسم، ذهبت راه فعل، أين
0: ذهبت؟ أين
1: أمي؟ عندي واحدة أخرى كنقولوا ليها
0: كم، وكم كنستعملوها لاش؟ كنستعملوها باش نسولو على العدد، على شحال. كم كنستعملوها قلنا العدد، كنقدروا نقولوا كم عمرك، شحال عمرك.
1: كم عمرك؟
0: وكم بطبيعة الحال ما غاديش كم كتقبل من وراها الأسماء. كنقول مثلا كم الساعة؟

كاينش غلط ياك؟ ما عندي ما نسالكم. هنايا كاين الالف واللام، يعني خصها تكون وحده. كم الساعات؟

كنقدر نستعمل الكم بطريقه اخرى. قلنا ان الضمائر ديال الملكيه ان الا كانت كتنوب على الالف واللام، اذا هاد كم عمرك هنايا بحال الا فيها الالف واللام. كم الساعه عندها الالف واللام عندها التعريف؟ دابا تصوروا معايا الا بغيت نسول على شي حاجه ماشي معرفه، مثلا كنقدر نقول كم كم تفاحة أكلت انتبهوا معايا، أنا هنا رانا أشنو كندير؟ كنسولك أنت راجل، كنقول لك أكلت يعني كليتي، كنسولك كم تفاحة أكلت؟ شحال كليتي من تفاحة؟ هنا يا أعزائي منين جات نكرة وجات تبع كم، شوفوا شنو درت ليها، درت ليها هاد التنوين، يعني كم منين كتكون تبعها الكلمة نكرة ومن وراها الفعل كنديرو أن. إلا كانت كم تبعها هنايا كيف شفنا الكلمة معرفة عند التعريف غادي نخليوها بالضمة ديالها، كم الساعة، كم عمرك، شحال عمرك، شحال الساعة، شحال من تفاحة كليتي. هذه بالنسبه للكم. دابا غادي ندوزو الكيف. كيف كنقولوا ليها حنايا بالدارجه كيفاش، اولا كنقولوا حتى كيف. كيف كنسولوا بها على الحال، كنقول كيف الحال، كيف حالكم، كيف الحال. شوفوا كيف تبعت هنايا الكلمه بالتعريف ديالها كيف الحال. نقدر كيف يجيني من وراها حتى

لان قلت انا هنا عطيت المثل انا هنايا بجداتي كيف اصبحتي احتراما، ماشي كتقول لبنادم صباح الخير وتزيد والصواب كيف كيقولوا في المغرب راه حنا مالي. كيف اصبحتي؟ كيف صبحتي؟ نقدر نقول كيف انت، كيف دايره انتيا، كيف حالك، نقول لك كيف الطقس، كيف داير الطقس، يعني الحاله الجويه، واش كاين الشتاء ولا كاين البرد ولا كاين الريح ولا كاين الصهد. هذه بالنسبه لكيف. لحد الساعه ها حنايا شفنا اين تاعت المكان، وشفنا كم ديال العدد، وشفنا كيف ديال الحال. دابا نشد على خاطركم نديروا تمارين ديال تطبيقات بيناتنا ونحاولوا نصحوهم مع بعضنا ان شاء الله مباشره دابا.

0: ragionate con Keifa. Ragionate con Kem. O ragionate con Eina.
1: هادو ثلاثة ديال الأدوات ديال الاستفهام اللي غادي تستعملوا ليا في الجمل اللي نعطي لكم دابا. الجملة الأولى غادي تكون

هنا عندي الحال، يعني بغيت نسول على الحال. هنايا غادي نسول نسول على علاش غادي نسول هنايا؟ هنا نستعمل الفعل. كنت هنايا

0: هنا عندي الثمن، بغيت نسول على الثمن اش من اداه خصني ندير معاه، بغيت نسول على المكان اللي كنتي فيه، كنتي هنا، بغيت نسول على الحال. ايوا دابا نمشيو نشوفو الزميل ديالكم عبد الحق ونشوفوه اش غادي يختار لينا من هاد الادوات الاستفهام فين غادي يحطهم. ها هما عندنا ثلاثه وعندنا ثلاثه ديال الجمل، واخا يلا هو تبعوني. عبد الحق عندنا كيف، كم، اين. انا كنشوف فيك راك نسختيهم. انا نعطي لك دابا الجمله وانت غتختار ليا منها اشنو اللي غادي نكتبو. عندي الحال، لابد نسول على الحال، اش غندير، كم ولا اين ولا كيف.
1: الحال نكتبو لها كم، كم الحال.
0: لا

0: كم؟
1: كيف الحال؟
0: كيف
1: الحال؟ كيف الحال؟ كيف الحال؟ كيف الحال؟
0: كيف الحال؟
1: كيف الحال؟
0: كيف الحال؟
1: كيف الحال؟
0: كم ملي كنبغيو نسولو على العدد؟
1: العدد.
0: اسمحوا لي. كيف الحال؟ نحيدها من الطريق دابا، نضرب عليها هنايا. بقات عندنا كم وعندنا اين. عندي كنت، باش نسول على فين كنتي اش كنقول؟ عندي كم ولا اين؟
1: كنقول فين كنتي، هي اين كنت.
0: ما عندي ما نسالك اين.
1: اين
0: يلا، اين كنت؟
1: اين كنت؟ نعم.
0: بقى لي دابا الاخرى، الثمن، وعندي كم. اش غادي تختار ليا؟
1: يبقى ها هي نديرو كم الثمن.
0: كم الثمن؟
1: كم الثمن؟
0: واضح الدرس عبد الحق؟
1: حاضر استاذ.
0: فهمتي الدرس ياك؟
1: لا الدرس هذا مفهوم 100 100. بارك الله فيكم.
0: ايوا الحمد لله. اعزائي دابا ما بقى لي الا انني نعطيكم التمارين، ونتمنى انكم ان شاء الله توجدوها الحلقه الجايه. غادي نعطيكم كم، وغادي ديروا سؤال من عندكم. غادي نعطيكم كيف، وغادي ديروا سؤال من عندكم. غادي نعطيكم اين، وغادي ديروا لي سؤال من عندكم. أعزائي هادو هما التمارين ديالكم ديال الحلقة ديال اليوم. غنصحوهم إن شاء الله مع بعضنا في الحلقة الجاية. حتى ذلك الحين كنقراكم سلام الله، وتقبلوا كي كيقولوا التحيات ديالي. فإلى اللقاء.
2: الاعتماد لأول مرة على تقنية سكوند لايف كأسلوب تعليمي وبيداغوجي، فكرة ماريا أماتا غاريتو، تصميم وتنفيذ ميكالاكيس بيلافاكيس بالتعاون مع سيلفيا بوناتشيني، ماسيميليانو ليبوليس مارتوتشي، كيارا سيبيدي، المتعلم عبد الحق بوشوا، تصوير أنطونيو بينيديتو، ألفريدو كونفيسوري، ستيفانيا أكوليني، مونتاج حكيم أبو جليلة، جرافيك خليل خليل، كريستيانا رولا، تقني فيديو فيروتشو لومبرتي، جادة دانجلي. الاستشارة بخصوص اللغة العربية دنيا أبو رشيد باديني. الاستشارة التعليمية ماريا كاتريكالا. ترجمة النصوص أنجيلا لانغوني، لطيف السعدي. مسؤول العلاقات بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ونتونو بإيطاليا، محسن بوداغا. إدارة البرنامج إيمانويلا ماريا مافرولا، بالتعاون مع قطاع محاربة الأمية والتربية غير النظامية بالمغرب، الحبيب نادر، محمد السكناوي، ابن بوعزاء محي الدين، حسن طويل. وزارة الشؤون الخارجية، إدارة التعاون للتنمية بإيطاليا، فاليريا ماتساكاني.